0: وانزلا
1: صلى الله عليه وسلم عليهم
0: ولا تبغيها عن هيف متهويا واكرم به من قناتها لو منزلا احق عباد الله بالمجد والولى نبي له على الجنان وهو رسول محمد
1: صلى الله عليه وسلم عليهم
0: أحب النبي حسمي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: أجعل الورى ذاتا وأسلا وماتدا وأتيابهم نفسا وأتوالهم يدا أطاب له رامان نسيا ومولدا فمن زال ممن خالفك يا أبرو رسول محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: أنا فبوعي الله آية نافة على كل ذي زجر وكل يافة وكيف يجرى بيترى يرافة
1: صلى الله عليه وسلم
0: بريء بساك صدر من كل آفة فلا لمم يوزى إليه ولا زنب

0: جابر ورن
1: صلى الله
0: على بدني مسمى محمد
1: محمد
0: ولا شامن قربي وان بود المدن كديسا كمري في ادي في ادي لو تنزدا فانظر بني ان صبوري وراكيكو مزو كباي رنا فكم سيدي فكم سيدا فكم سيدو في آمن تبي سيدي
1: وهذا عليه وسلم
0: ومحمد
1: محمد
0: وبين سيدي فاروق أسيب أنكر
1: صلى الله عليه وسلم
0: وتسليما على أم آمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وتسليما على جسد كل آمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وكبر يا الهمس مذو كبيرنا السلام عليكم يا مسلمين يا مسلمات
2: FM نوسينا دابار بانكوباسو
3: جرا أرغون أرغاني

هم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

حنيفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك

قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذي

حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

0: FM Nocina
1: 90.8 à Bembereke, 97.3 à Birobo.
2: نتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في القربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

0: بأنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
1: FM Nosina, Dabar Bankobasu.
2: Gera, Orugon Orugane.